كلش كلش كلش كلش كلش راهو في الزليف. في حومة كارتي دالجي مصغر كان حبي لارجي في راسو كان انقاجي دولا رجعت وراجي كيفاش تقلب لاباجي وهي فينا فونجات قعدو كالكو نوفراجي والباقي قابيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمناهم الكلام كان حبي عيش في السلام ضربه بدقة للراس عجزير فدلكو الراس نحاولو مام القلم صديق يحبو الألم عيشونا معيشة مرة.

كلش راهو في الزليف تو دون لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دون لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دون لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دون لا كابيسا. كبرنا بام بي اس انتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو ماشي عرج الله بوز تعلمنا الف حشوة كي البيضة كانت كحلة جازت عشرية ارهاب والحالة كانت لهبة نشفايا مات الناس تعصروا الموت بشق مريكان واحد رفضر له الجانجير حشوها له ماشي بام بي

كنا نلعب بوليتير وخاطينا كاع بوليتيك. كانت الزنقه حلوه قبل ما يبدا الكوفر في ولحنش علينا تلوه داروها بينا هادوك لا رجعوا البيضه كحله طحت علينا ما حنا وحنا يا صغار في الله شفنا ديسان درها الانسان اللي قلبه كان بارد كان بارد والله ما نسيت يا ما ترصاص لك فني لي مناص دان باسي دي غلاس يقعد في الراس اي جامي نو سي فاسي مالغري تو كبرنا لو كير لا بالات تي سي اون اوبلي با سي راسين كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف tout dans la cabeza كلش راهو في الزليف زليف زليف tout dans la cabeza كلش راهو في الزليف زليف زليف tout dans la cabeza كلش راهو في الزليف زليف زليف tout dans la cabeza